stuff, you know it, and if you know it, you know it. Straight out of 2003. إلا بس على الباينوات النوال الكويتية. Let's do this shit, man.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: أنا نحب نسمع If I Was Your DJ. يعجبني كما تشربها البورات تايمة في رمضان.
1: ميزيك يوا نوغاما سنغم نيفو ياما بوم لنينغام بي نيفو سورة يا ميزيكا ميزيكا
2: بكا نيمو نارن أمن نيوة مكنين

0: دم دو كرنش. If I was your DJ, اتعدون ديال راديو النش.
1: If I was your DJ.

ماسكين معاميش كأنه بنتعلم بلاي. بديش أصوت مع حدا بدون بلاي. بديش البحر فيش عندي شلي. كل واحد عنده مكان يهرب عليه. ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلاي. بديش أصوت مع حدا بدون بلاي. بديش البحر فيش عندي.

يهرب عليه ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلاي. بديش أصح مع حدا بدون بلاي، بديش البحر فيش عندي شلي، كل واحد عنده مكان يهرب عليه ماسكين بعواميد كأنه بنتعلم بلاي. بديش أصح مع حدا بدون بلاي، بديش البحر فيش عندي شلي.

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

العلم المخفي حضارة عتيقة ما فهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صماته فعقول خوتي وصورته في أرضي هتقورانيو الغاز والبترول.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو
1: تسمعوا
0: الحارة،
1: الراديو،
0: عم تسمعوا راديو الحارة،
2: تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.